واتنوم أبغول ليغو تمنتا أتاكو تاكو إن أختقات اسمتا شيبوني أخكونن تايم وشي وقشي صغبين أيو قشي سخيتن كان غوغ النوغا كت تقولي غير والغات ودعي قشولي تسخط تبسكن قد نغدك منك طب ما يتو توت داغسي نسخا تغيين قامات بين نتو مخشمة ومي وقت قوة سخبت منا بين نتو وسخكم تتونغينن سابن أبغوتا لكو مي وقت قوتا لكو سابن أقوش كم تيسو مي وقت قسونة تتاب ماي أيو قسخوك بيسخ كخبت بيتك سوكو.